وهو اللي بتاعي وهو اللي بتاعي كل هالبيت وانا دريم لحظة اللي بكي يستوري ماني فيه طبعا لحظة كي اللي تطوري مولا دابو دي كوكا مني تبا تبا عدو دي ما تعرف ما تعكرو ما بياني مولا تالي بيت عادة

ابقني يا واو يا واو ما رايك لو كان سباتو وما جاكو رنت في فاسنا هو يقولون باني لا